0: ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.
1: Be guided and inspired with Radio Islam International, your guide to goodness.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: This Asr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Sponsor a water well for 17,000 rand or a borehole for 65,000 rands as a means of sadaqa jariyah for you or your loved ones.

0: الفضيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. سيدنا جابر رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said: If anyone says after hearing the adhan, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Oh Allah, Lord of this perfect call and of the salah that is being established, grant Muhammad sallallahu alayhi wasallam the wasila and the distinction, and raise him to the praiseworthy station which you have promised him. Then on the day of resurrection, my intercession will be lawful for him. Sahih al-Bukhari.
2: This Isha Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Provide an education to a refugee child for 25,200 rand per year at the Amman School in Lebanon, and help to break the cycle of poverty for hundreds of families in need. Yeah.